0: السكان. اي تي وزا لا وانا اي كان اي بيزبو نسمع بانكي تنا ما خايا مانين امانين
1: عجيني بو
0: السكان. اي تي وزا لا وانا اي كان